0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا
1: حضرت محمد صلى الله عليه وسلم amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca, Peygamber Efendimiz, vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise, ey Allah'ın peygamberi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda, Peygamber Efendimiz ise, namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا.
1: Profesör Doktor Cevat Akşit Hoca Efendi'nin sunumuyla Süleymaniye dersleri başlıyor.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallah basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahillezî ersale rasûlehu beşîran ve nezîran. Ves salâtu ves selâmü alâ men ahyed-dîne.